انفسنا ايدين مار. لعنات بار خميني، لعنات بار خميني، لعنات بار خميني، لعنات بار خميني.